0: هاري ستايلز امريكان جيرلز اوك فوق 97 باي مية يمين اوك الوقت باي بريكفست بونجو الخميس في الهودو تمبراتور مباراة بحال لسا تا خريرة زائرة اكتر من 26 جراد الستة 22 من وتا بونجو واكتر كميني بدأ يتنايد لك لحن كنا تنفهمك دا شيء كيف تستا تربخ معنا بروبي من فوقنا 9-0-8-97 تستا تبطلنا الفرازي شولتز إسا نسبيغا لك دا شيء آلا أو تستا تربح باربل يتمانا ألنا للجماع اللي جاي بروبيو بشانس بشت مرتارا الروبن شولتز برو كيف عندك تبادل تال فويس ميسيج أحنا خلينا في ديك بشت تكون كرياتيف كم يف كم تفلخ براتيكامنت أو الجفين أنا أمساج مش خزين البيرا جز بشت تخو دا شيء إديا دان أوه شت نستنو من عندك أحنا Isnetin la buxilu bata tekindu l-odu, għara. Għanna u koll, messa ċiħor minn għandi ħabibtana Mario. Bonġu Mario.
1: Schultz!
0: Maħna, issa, il-favorita ta' għana ġed biex tifim naqra, isna morna l-ura għal
1: 1940. Schultz!
0: Dak kien il-rebbieħ ta' għana tal-birah, jekk tixtieq forsi ta' kwista żewġ biljetti u tieħu taqxej minn dak l-eżempju. Hemm ċans kbir li jekk twerżaq u tħanxar Schultz mill-qiegħda saqajk kif inħobb ngħid jiena dawk il-par biljetti jkunu tiegħek. Isma' matul il-ġurnata kollha però għax mhux biss waqt bej breakfast imma anka matul il-kumplement tal-ġurnata ta' qasmu l-biljetti. Bonġu!

بريكفاست بونجو جاي من تاني المشاهدين وياك بحال لسه دونك سيبنا شي وحدي خليني وحدي جيمي تاني نتركو برا جيمي اياد بلاف برو عندي عندي نقرا شناتيك مش عندك بزون تعمل انت باش تاكوستا تقول بار بليتي اللي عندي بحال لسه قال روبن شولتز فرا سمبليشي تراتا دان بحال الكيوتو تيكس تقبض الموبايل 9000897 افتح واتساب افتح السيتنج تاع الفويس ابدو مع هالاك وبباتلنا شي حاجه بحال ما باتلنا البيره ساندرو شي حاجه هيك كرا اكو ارا جاي الفرازي بروبيو كيف قال لنا ساندرو البيره شولتز انا من مشيف موتيت شولتز شولتز كباش تربح هيك بار بليتي لنا الجمعه اللي جاي باش تمر ترى الروبن شولتز لايف ابعت لي 9000897 ovvjament sintendi l-izbaħ forma ta' Schultz li ħan irċievu ħatkun qiegħda takkwista dawk il-par biljetti b'xej ovvjament biċ-ċans li tmur tara' next Friday. Ibatli 9000897. Bonġu!

في المارفل سينماتيك يونيفيرس تيت كان يقول لهين باش يرنشي لنا ينطفايلا انلحقو ما السيريز كلو تخلنا فتيت اتشكيايت دا شي زايرة وكل وخات دا شي قطع عندك ما دقا عندك بزون ما دقا تا 300 سيا باش تارا المارفل سينماتيك يونيفيرس ان اوردر باش اوفيامنت بوانس لي اوهرج افنجرز دومزداي تكون تعرف نقرا شنو قد ايه في الفيلم لينا داو نورمالمنت ما نتليفونش دايما نسيب السينما بريمير يو ان كلا لا دا خا ياك ما رناش لي جينز بليات تيجي عند فيديون هالي على الاخر هالي سكور ما يكونش تبدا سبويلرز من تيك توك و نشتي اوفيامنت نخد فايلا مي اي و نشتي او كول تفهم نقرا شنو شي يكون اما داي فوق السكرين تاع السينما برو الساليات نهار اليوم بزون تا 300 سيا اسني بيجي نجلد فايلا تنفستي يوم داو 300 سيا باش تجي تعرف فيلم ويهات مي اي تاشي 3 سيا تو نوفس اتخوص لنا كيسخ نايدلا تلقنا 300 سيا فيلمز هي

ستي فيو واقف فوق 97 باي ميرين وقت باي بريكفاست بونجو الخميس في الاردن 29 27 درجه التمبراتور تم برا والكلمه اللي جيت ورا جنس بروبيا اس تي اف يو بداو يكتبوا حفنا ناس فوق تيك توك ورا اللي كنا مخفنا بروش متاع قلب تاعي بالي بداو يتشهدوا اللي يدفعوا الستوريا تاع اوديسي الفيلم ويسبيقاونا قراش بدا يجري من اللي بدا فورما تاع كونشيرنا اللي مهدي هور قادو ما راخش اما ورا نعر الريتشاركا ورا حفنا ارجومنت اللي بداي تنساق ويبداي تنايد بيني وبينو هما دين فيرا و كلهم نقرا بونت الناس اللي بداو يناليزاو الفيلم بمونتا شي كتار ان ديبت على والكوستيوني كلها كانت تدوك الكتيب تكنيكامنت إيلو مكتوب على أكثر من 3000 سنة والأرغومنت تاو النيس لترالمنت بدا يكون champion لترالمنت you can't ruin a book that's been written 3000 years ago يكادك ما قرأيتوش في الفيرو سنس تالكلمة ولترالمنت التورتياك ينادي ما قرأيتوش مريت مرنا راختو بيونست

0: Benson Boone, Beautiful Things, أوك في 97 بي 29 بلسة 27 غراد دولود بونجو مقبلو بكتار باز المناوف تتالخيني هور فوستو عند الجريسي اي برمز و دا شيء تترو باك لي سبيتشات في البيلبورد تشارتز دالا خارف تتازمين جاستن بيبر ونكي مناج You Can Do The Math بونجو
1: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show
2: Bay's Top 40 with Jake Kashgari
3: Għal tlet ġimgħat wara xulxin, numru ħed tagħna baqa l-istess ta' Sienna Spyro. Pero tajt, Sienna Spyro ser nixxira tagħmel erba' ġimgħat fil-quċċata jew inkella. Ser ikun hemm xi ħadd ieħor li joħdi l-apposta. Ser niskopru ser jinbidel eżatt nara ħadd li ġej.
2: Bay's Top 40
1: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Live steps from the sea at Pier Points. At Zonor in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.

Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now, وقفة 97 بي. Bonjour, Hamis Filo, ضد 9.5 بحالسة 27 جرات التمبراتورة تم برا بحالسة. عندكم ده الكوليجا هدية وقال لي حاليني يرى اسم ليش لستوب ليف قال لي عشان دي حفنا شنعمل في البوست بحالسة ما ناش كيف خان لخا عندو بزن الليف خايج يخدمو شي غد ديما هو رستمنت نادرو اخر ندى لخار ست ايام الدار بحالسة نيشو من جول غاربج باك زانزي مسكينة تفايلة بدت تخدمو اوفر تايم الدار يحسل بقضية بالليل بش ترجع تابي il-guardaroba biex teġġet il-ritorna fl-istat li kienet oriġinarjament, ovvjament, ġol guardaroba l-ġdida. Bdinna l-kamra ta' sodda, il-taqlib li kienem id-dar tal-biza, anzi, kull dan iħodu bġejta xid deċidejna li namlu taqxej ta' eżerġizzju li l-affarijiet iż-żejda neħilsu minnhom untuhom karitax. Ovvjament, in Wayne Fashion, la ma nħobx narmi li kell, wisquż aktar immaġina kemm ħobx narmi ħwejjeġ, speċjalment l-ħobb il-fashion. Koblu biktar bella kej, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love

ويراتا جيمس هايب وانك ميجي ديلا دكات فراري فاين ريسو من بيع الخميس وارن اوف سيناريو كنت فورسي واحد من داوك لي في الجروب تاع صحابك تحبوا تورغانيزاو ينا فريد با ليزر تك فور اكزامبل يوم كان شلوبا بولينغ لفيرامنت نهبنا ملايين مع صحابي لوكو هاجا لي ان كنت كن نقرا زايرك سنين نقرا نقط لورا عليش فيرامنت ندخل في يوم داو التبتا دوبين هذا قد تيب لي اكين كويت نقرا شاف من الجروب تاع صحابي لي يكون يتيربح النرفري كولي داك التي بولينج كولي عبتيد مش بيتشايت نقبات وننزلينا في البولينج لين مش بيتشايت اتنين لك جاز بش نارا لخات منهم ما يعديني برو دين المستقسية لري تنساقسي كينا انتي وكول فورسي بخال لي انتي فرامنت سور لوزر وفرا تبدا تنهارا ودان التيب تالوبي وانك لما تتيش كاس داي تيبو ويا لقوة لهرجنا وجينا نردو بياتشير għandi kurzda kbira biex nara kemaw minu bħali li sor loser u kemaw min li verament ma jaħtijx kasu. Jek inti sor loser bħali, irrit nisma l-ar storja li aġrat li kull-ar xenata li għattamilt me taħriċ ma sħabek, per eżempju.

أشير باش نبداو الليل تاعنا في المكان اللي كان عشود نافا فوق بي شانيل هناك الهميس فلاجية ات يوروب الويكند يرجع جورنا طهرة ونرجع الويكند فيرا ات يدي ملاي زمين يا هناي لكن ما دل الجمعة يالسبح جمعة الشهر وشاش نقبدو الباقة ونسو ما لخر نقرا زايرة هيك نقرا لخر زايرة جبدة وada payday ينام قريت نزوم لو كومبانية المناون أولى عشرة فلاشية واللي يمس عندي جيال الأوليفيا رودريغو دروب داد فوق بي I know.